0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

تأمل الرب لينا النهاردة من جامعة 10 عدد 10 آية بتقول: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للجمع. قولها تاني: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. أي كلمات صعبة شوية لكن خلينا نفسرها. الجزء الأول بيقول إن كل الحديد، يعني لو الحديد كل، يعني الحديد كل، يعني الحديد أصابه التلم. يعني أصابه التلم يعني الحديد صار غير حاد، السكينة ما بتقطعش، المقص ما بيقصش، الفاس أو البلطة ما بتكسرش في الخشب. فمعنى كل الحديد يعني تعب الحديد، يعني الحديد بقى غير فعال، مش شارب، مش حاسم، مش حاد، مش نافع. فإيه اللي يحصل؟ يقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. يعني يسنن حده؟ المفروض إن أول الحديد ما يكل صاحب الحديد، سواء كان الفلاح يضرب بالبلطة أو الفاس أو السك اللي بيستخدم سكين أو مقص، المفروض أول ما يكل الحديد يسنن حده. يعني إيه يسنن حده؟ يعني يروح للراجل اللي بيسن الحديد، يديله السلاح اللي معاه أو الفاس أو البلطة أو أي كان، ويبدأ يسنه، يعني يجليه، يعني ينظفه من كم التلم والصدأ والجلخ اللي تراكم على طبقات السلاح اللي معاه. يقول بعدها كلمة غريبة: أما الحكمة فنافعة للإنجاح. ليه بيقول كده؟ لأنه بيقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. ممكن الرجل اللي بيستخدم السلاح أو الست يعمل حاجة غريبة، يقول الكتاب فليزد القوة. يعني يزد القوة؟ بدل ما يروح يسن الحديد يضرب أكتر، يضرب أقوى، فيعتقد لما بيضرب أقوى السلاح يشتغل. هنا تحصل مشكلتين: السلاح مع الوقت هيتكسر في ايده، رقم اتنين لو السلاح قوي ما تكسرش، ايدي انا اللي هتوجعني، ايد الراجل اللي ماسك السلاح او الست اللي ماسك السكينة توجعها، لانه عمال يضاعف القوة عشان يخلي السلاح بات وحاد. تعالوا بقى للتطبيق الروحي. التطبيق الروحي ببساطة انه احنا عاملين زي الحديد. اذا كان الحديد اللي هو معدن قوي ومعدن صلب بيكل وبيتعب، كان بيحرق، احنا بيجي علينا وقت بنصاب بالتلم. يعني التلم روحيا؟ يعني الجفاف، يعني الكآبة، يعني اليبوسة، يعني النشاف. في خدمتنا، في حياتنا، في علاقتنا بنشعر انه كل الحديد، ولا سيما لما بنعمل حاجات خلاص كل يوم كل يوم، شغل روتين كل يوم، حتى الخدمة روتين كل يوم، نفس المشاوير اللي بروحها، نفس الكلام اللي بنقوله، نفس الناس اللي بنقابلها. مرات اعتياد الأشياء بيصيبنا بالملل والكلل والتعب. وهنا بيقول كل الحديد. لو انت كليت، لو انت مليتي، لو شعر انه في طبقات من الصدأ النفسي والصدأ الروحي بدأت تتراكم على حياتك، ايه الحل؟ كيف هو السبيل للخروج من حالة الكلل؟ في حل صح وفي حل غلط. الحل الغلط اني ازود القوة. يعني ازود القوة يعني اكمل زي ما انا، اكمل في شغلي واكمل في خدمتي واكمل في الساقيه اللي بلف فيها واكمل في الطحونه اللي انا فيها واكمل في علاقاتي، وخلاص اهو دنيا وماشيه ويوم بيتقضي وخدمه وبتعدي وشغل وبيخلص، يعني خلاص اهو ماشيه اهو ماشيه. بس خد بالك وخدي بالك، كل ساعه بتعدي وكل يوم بتعدي في الوضع ده الصدى بيزيد والحديد بيتعب بزياده والنفسيه تتاثر اكتر. طب الحل الصح؟ الحل الصح ثلاث حاجات. رقم واحد: عندما يكل الحديد لنرجع بتوبة قلبية. رقم اتنين: عندما يكل الحديد لندخل إلى المقادس الإلهية. رقم تلاتة: عندما يكل الحديد لننتظر المعية الإلهية. رقم واحد ونكمل وقت تاني: لنرجع بتوبة قلبية. أحيانا سبب الصدأ اللي بيكون في حياتنا بعدنا عن شخص الرب، ضعفنا، في ثعالب صغيرة دخلت حياتنا، أو في خطايا صغيرة عششت جوانا،
حد سأل نفسه قبل كده ايه اللي بيخلي الحديد بيصدي؟ الحديد اللي احنا سايبينه في الشارع او السكين حتى اللي في الدور، ايه الحاجات اللي بتخلي اي حاجة بتصدي؟ اللي بيخلي الحاجة تصدي حاجتين، رقم واحد المية، رقم اتنين عوامل التعرية، ودول الاتنين اللي بيخلونا نصدي. المية، البحر، المية المالحة بالتحديد، ودي ترمز للعالم، محبة العالم، خضية العالم، كل العالم ما بيدخل حياتنا، كل العالم ما بيملك فينا، كل ما بنتأثر بالعالم ده بيملانا بالصدى، بيخدنا بعيد عن الرب وبيخلينا فيه تراكمات من الصدى والاتكال والاحتماء بالعالم. الحاجة التانية عوامل التعرية، الشمس والريح والهواء اللي بره وكل حاجة بتخبط فينا متسابين، ملناش قاعدة ولا شركة ولا حماية عند رجلين الرب، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الرب بكرة، يعني كلية جلسة في المقادس تحميني من أي صدى من أي فتور. عشان كده بصلي من كل قلبي إنه أول خطوة عشان ربنا يرفع كل تلم وكل حالة من الكلل إني أكون أمين في حياتي الشخصية، إني أراجع حساباتي، إني أتوب عن كل ضعف، إني أتوب عن كل عدم أمانة، إني أتوب عن كل مرة أنا كسرت قلب الرب. دي بتكون أول لحظة وأول خطوة وأول فعلا فكرة من خلالها الله يبدأ يبارك حياتي من تاني ويشجعني من تاني ويقويني من تاني. أقول الآية مرة تانية ونكمل مع بعض مع بعدين. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، يزد القوة ده الاختيار الغلط، أما الاختيار الصح، أما الحكمة فلا فعل للإنجاح. الاختيار الصح إني أرجع بتوبة قلبية، الاختيار الصح أدخل المقادس الإلهية، رقم ثلاثة أتمتع بأعظم وأروع معية. والرب معكم، أخوكم

خامساً تأكد من سلامته. إن كان أحد ما يفكر في وضع حد لحياته، من المهم معرفة مدى جدية تفكيره بالأمر. يمكنك أن تطرح الأسئلة التالية: هل فكر بالانتحار؟ كيف وأين يخطط للانتحار؟ هل لديه الوسيلة لتنفيذ خطته؟ ما هو الدعم الذي يمكنه الحصول عليه للبقاء بأمان والحصول على المساعدة؟ كيف يمكنك مساعدته على الاعتماد على الروابط مع العائلة والأصدقاء والحيوانات الأليفة والمعتقدات الدينية وقوته الشخصية في التغلب على المشكلات؟ إن كنت قلقاً فعلاً، لا تترك هذا الشخص لوحده. تخلص من أي وسائل انتحار متوفرة بما فيها الأسلحة والأدوية والكحول ومخدرات أخرى، وحتى إمكانية استعمال السيارة. سادساً، قرر ماذا ينبغي أن تفعل. الآن وقد حصلت على هذه المعلومات، عليك أن تناقش معه الخطوات التي سوف تتخذها. قد تحتاج لطلب مساعدة الآخرين في إقناعه على الحصول على مساعدة المختصين، أو على الأقل الخطوات الأولى للحفاظ على حياته. من هؤلاء الأشخاص شركاء حياته أو الأهل أو الأصدقاء المقربون، لأنك حينما تتشارك هذه المعلومات معهم

فإنك تضمن أن ينال الشخص المساعدة والدعم اللذين يحتاج إليهما. سابعاً، تصرف. اعمل على تشجيع هذا الشخص على الحصول على المساعدة من مجموعة من المتخصصين والأشخاص الذين يقدمون الدعم. يمكنك الحصول على المساعدة من خلال طبيب صحة عامة، مستشار أو عالم نفسي أو مساعد اجتماعي، مستشار المدرسة، قائد مجموعة الشباب، خدمة الطوارئ كالشرطة والإسعاف، خدمة الصحة العقلية، المركز الصحي الاجتماعي، الكاهن أو القس أو خادم الرعية، خدمة الاستشارة عبر الهاتف مثل خط لايفلاين أو مجموعة مساعدة الأولاد. حين يقرر الشخص من الذي يرغب بإطلاعه، ساعده على تحضير ما سيقوله له. أعرض عليه أن ترافقه إلى الموعد، وبعد انتهاء الموعد تأكد من أن يكون قد ناقش مسألة الانتحار، واسأله عن المساعدة التي عرضت عليه، وساعده على اتباع التوصيات. في بعض الحالات قد يرفض الشخص الحصول على المساعدة. صحيح أنه من المهم مساعدته على الحصول على مساعدة، ولكن لا تستطيع إرغامه على القبول بها. عليك أن تتأكد من أن الأشخاص المعنيين يدركون تماماً الوضع. لا تحمل المسؤولية هذه بمفردك. ثامناً، أطلب منه الوعود. غالباً ما تعاود أفكار الانتحار الشخص، وحين يحصل ذلك من المهم له أن يتمكن من طلب المساعدة وإخبار أحد. أطلب منه أن يعدك بالقيام بذلك لكي تتأكد من أنه سيقوم بذلك فعلاً. تاسعاً، اهتم بنفسك. إن كنت تساعد أحداً يفكر في الانتحار، ينبغي أن تهتم أنت أيضاً بنفسك. من الصعب والمهلك أن تقدم الدعم لأحدهم يفكر في الانتحار، خاصة على فترة مطولة. لا تفعل ذلك بمفردك. تحدث إلى شخص ما مثل صديق أو أحد أفراد العائلة أو أحد المتخصصين. عاشراً، استمر بالاهتمام به. لا تختفي الأفكار الانتحارية بسهولة دون أن تحدث تغيرات في الظروف الشخصية والحياتية للشخص المهدد بالانتحار. فقد تتغير أوضاعهم أو مشاعرهم حيال الأمر، أو قد يشعرون بدعم أكبر وبالقدرة على التعامل مع الأمر. وفي جميع الحالات من المهم جدا أن يستمر الاهتمام والرعاية المقدمة من العائلة والأصدقاء. لا تختفي الأفكار الانتحارية لوحدها بسهولة، فالشخص بحاجة إلى المساعدة من أجل تجاوز هذه الأفكار. إن مساعدتك له يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. أين تجد المساعدة؟ في حالة الأزمات الطارئة، حين قد تكون حياة الشخص في خطر، اتصل بالشرطة على الرقم 000 أو اذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.

0: الموضوع اليوم هو قيمة الحياة. الحمد لله على السلامة يا نرمين.
1: الله يسلمك يا عماد. ايه امال فين تونت؟
0: ماما زي ما انت عارفاها لو لسه فاكرة، هي على طول في البلد جنب الارض والزرع.
1: على فكرة انا جاية اجازة قصيرة لمدة اسبوعين، عاوزة ابيع الارض وعاوزة اتفسح، عاوزة اعمل حاجات كتير، مش عاوزة اضيع ولا دقيقة.
0: لسه زي ما انت يا نرمين، كنت فاكر السنين والغربة هتغيرك.
1: انا فعلا اتغيرت، شايف لبسي؟ شوف شعري بقى لونه ايه؟ الغربة عرفتني قيمة الحياة كويس قوي، وبعرف أعيش يومي زي ما أنا عايزة.
0: المهم دلوقتي تحبي تعملي إيه؟ أنا عندي كلية بكرة وبعدها أجازة.
1: يبقى النهاردة نقضيه هنا وبكرة نسافر سوا البلد.
0: اتفقنا. في أي مكان تحبي تروحي النهاردة؟
1: نفسي أروح الديسكو، نفسي أرقص وأغني وأشرب، أتمتع بالحياة.
0: أدينا يا ستي وصلنا للديسكو. تحبي أرجع أخدك الساعة كام؟
1: إيه ده؟ سوفاج، معقولة يا عماد حتسيبني؟ أنت لازم تيجي معايا.
0: أنا عمري ما دخلت الأماكن دي.
1: بس تعالى تعالى، حد يسيب بنت خاله اللي ما شافهاش بقاله 10 سنين؟
0: كلها مؤثرات وقتية، أصوات وموسيقى عالية، إضاءة، بيلعبوا بالناس لعب.
1: سميها زي ما تسميها، المهم بالنتيجة، مش احنا مبسوطين؟
0: انا اقدر اسميه مخدر مؤقت.
1: انت بتفكر بطريقة شرقية، في امريكا ده جزء من روتين حياتنا.
0: الحياة ليها قيم ومعاني اسمى بكتير من الزار اللي احنا فيه ده.
1: بقولك ايه، كفاية مناقشات ملهاش حل، احنا جايين ننبسط. شوية يا عماد، سكة البلد مالها بقت طويلة قوي كده.
0: ما احنا بقينا في عهد السرعة. عموما خلاص احنا فضلنا 15 دقيقة بالظبط ونص. طب انا هسيبكم تتكلموا مع بعض وادخل اريح شوية.
1: لا يا عماد، قبل ما تريح نتكلم في موضوع الارض علشان نخلص.
2: مالها الارض يا بنتي؟
1: عاوزة بيعها.
2: ازاي؟ ده أبوك الله يرحمه مرضاش يسافر معاكم علشان الأرض، وفضل هنا ومات هنا.
1: وبعدين يا طنط، إيه الفايدة من الأرض؟ أنا ومامي عاوزين فلوس نصرف. ما عندكش فكرة المصاريف شكلها إيه، والحياة قيمتها إننا نعيشها بالطول والعرض.
0: طب ما فكرتوش في الناس اللي عايشة من خير الأرض؟
1: إحنا مش مؤسسة اجتماعية، الدولة تهتم بيهم.
2: طيب يا بنتي خلينا نفكر، ننام دلوقتي ونكمل كلامنا بكرة.
0: نرمين، قوموا بسرعة، الأرض بتتهز، متهيالي في زلزال.
2: يا رب استر. نرمين،
1: إيه ده؟ أنا بحلم ولا إيه؟
2: يلا يا نرمين، إحنا مش بنحلم، إحنا في خطر.
0: إيه ده؟ الظهر البيت بيقع. يلا بسرعة،
1: الحقوني. لا مش عاوز أموت.
0: يلا يا نرمين، يلا بسرعة. حاسبي.
1: يا طنط، عمري ما فكرت في لحظات زي دي.
2: الحمد لله يا بنتي، ربنا ستر وجات على قد رجلك.
0: اشكري ربنا يا نرمين انها جات على قد كده. ناس كتير ماتوا في الزلزال وبيوتهم اتهدمت في لحظه.
1: طول عمري بفكر ان قيمه الحياه في الفسح، في الفلوس.
0: دي كلها شموع المتعه الوقتيه وعلى طول بتطفي.
2: الحياه قيمتها بقيمه الهدف اللي احنا بنعيش ليه.
1: انا ابتديت احس اني فاهمه الحياه غلط، يا ريت تساعدوني إني أفهم إيه هي قيمة الحياة.

أتغير؟ أيوة لازم أتغير، بس مش عارف أعمل إيه. اللي أنا عايز أعمله مش بعرف أعمله، واللي بكرهه مش قادر أبطل أعمله. الصح اللي أنا عايز أعيشه مش عارف أعيشه، والشر اللي أنا مش عايزه مش قادر أبطله. إزاي أتغير؟ إزاي أبطل اللي بحبه حتى لو عارف إنه غلط؟ صعب أعيش الحرب دي. لازم تحصل حاجة، حاجة تخليني أكره القضية وأحب الوصية. إمتى تحصل المعجزة؟ إمتى هتغير؟ لا كفاية، أنا مش هستنى حاجة تحصل. كرهت ضعفي، زي ما أنا هجيلك، بس هطلب منك إديني قلب جديد، قلب يحب اللي أنت بتحبه ويكره اللي أنت بتكرهه، ويشوف الكون بعينيك، يحس بقلبك ويقول للشر لأ.

بإذن نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم.

0: la nostra opulenta società oggi più che mai.
1: Scusate, ho detto testa, comunque sono Teresa Argentaglia, mi avete già riconosciuta.
0: E delle sue
1: manipolazioni. Grazie mille di nuovo.
0: Purtroppo
1: ciao.
0: Non riesce, né riuscirà mai a far tacere le grida di dolore di coloro che muoiono nelle tante guerre che si combattono. Non può colmare le sofferenze di milioni di bambini che muoiono di fame nei paesi poveri.
2: You're
0: non è capace
2: di dare risposte. Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Every culture,
7: every voice,
6: every day.
7: 3ZZZ.
8: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
8: على موجة 92.3 من 10 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. موعد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة، وكل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار على 94151923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكونوا معنا.

قرأت لك: لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فأنا كاذب، أعبدك باللسان لا بالقلب، إنني أضع وجهي في التراب خجلا من نفسي وانحراف إرادتي. لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فإنني سارق مختلس، أبدد أيام الحياة التي هي لك وأبيع للغواية والشهوة نفسي التي هي من عندك. إنني أضع وجهي في التراب خجلا من كسلي وإهمالي وقصور مسعى إليك. لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فإنني كسول ومتهاون، لم أسكب نفسي عند أقدامك ولم أفرغ قلبي بين يديك، فظلت روحي تائهة ونفسي معذبة بالعار والخجل. فاكشف لي يا ربي روحك طريق الحياة الممتلئة من روحك.

سيدتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 26. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. صرح مصدر مسؤول أن السفارة المصرية في أثينا تلقت إخطاراً من الجانب اليوناني يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية اليونانية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول، رغم زعم خلاله قيامه بوضع بوات ناسفة في محيط عدد من السفارات الأجنبية من بينها السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية بالإضافة إلى الغرفة التجارية اليونانية في منطقة وسط أثينا. وأضاف المصدر أن السلطات اليونانية قامت بإفاد متخصصين من إدارة المفرقعات لتمشيط محيط السفارة المصرية للتحقق من مدى جدية هذه التهديدات والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أمنية بحسب المصدر. قامت السفارة المصرية في أثينا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فور تلقي الإخطار وتواصل التنسيق والمتابعة مع السلطات اليونانية المختصة. أعلن الهلال الأحمر المصري أنه في إطار المتابعة المستمرة للهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين بوضوح، يوضح الهلال أنه أصدر أول بيان عقب وقوع الزلزال وأعلن خلاله رفع درجة الجاهزية وتفعيل مركز العمليات وخطة الطوارئ مع استمرار المتابعة والتنسيق مع فريق الاستجابة والجهات المعنية. وحتى الساعة 7 صباحا تلقى مركز العمليات عددا من المكالمات من المواطنين للاطمئنان والاستفسار عن الموقف، بما يعكس حرصهم على متابعة المستجدات. كما تلقى مركز العمليات عددا من البلاغات، من بينها بلاغ بشأن سقوط شرفة أحد المنازل بمحافظة السويس، حيث تم توجيه فرق الاستجابة على الفور وتبين بعد المعاينة عدم وقوع أي إصابات. كما تم التعامل مع بلاغ بشأن انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة رود الفرج، وانتقلت فرقة الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين عدم وقوع أي إصابات. فيما تواصل الفرق الميدانية تمشيط الأماكن التي ورد بلاغ بشأنها، ولم يتلقى مركز العمليات حتى الآن أي بلاغات تفيد بوقوع إصابات أو وفيات نتيجة الهزة الأرضية، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة. ويؤكد الهلال الأحمر جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي مستجدات واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية وإصدار التحديثات أول بأول، كما يهيب بالمواطني استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. انتقل منذ قليل فريق من محافظة القاهرة إلى موقع عقار رود الفرج المنهار نتيجة الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك لمعاينة تأثير الزلزال على العقار بالإضافة إلى معاينة السلامة الإنشائية لباقي العقارات المجاورة. وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وعمل تقرير مفصل وواضح عن الآثار الجانبية التي خلفها الزلزال في عقار رود الفرج المنهار، وعما إذا كانت تأثرت باقي العقارات المجاورة له من عدمه. وكان تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغا بسقوط جزئي بالعقار المكون من أرضي وثلاث طوابق. وتابعت المحافظة في بيان لها أنها لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتم إجلاء الأسر الثلاثة القاطنين بالعقار لدى ذويهم، وتم التنبيه على رئيس الحي بعمل اللازم لحماية المارة والعقارات المجاورة. ارتفع عدد ضحايا موجة الهجرة الجماعية للمغاربة نحو مدينة سبتة إلى 58 قتيلاً بعد العثور على جثة جديدة، وذلك في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

إن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم غرقاً أو نتيجة التدافع خلال محاولات العبور، وتأتي هذه الحصيلة في أعقاب واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها سبتة، حيث عبر عشرات الآلاف من الأشخاص نحو المدينة خلال فترة وجيزة، بينما أعلنت السلطات الأسبانية بتنسيق مع المغرب بدء عمليات إعادة المهاجرين مع استمرار الانتقادات السياسية والإنسانية بشأن تدبير الأزمة. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استمرار عمليات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين في وقت تواصل فيه السلطات المغربية والأسبانية متابعة الوضع ميدانياً. أعرب بابا الفاتيكان عن بالغ قلقه أزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة سبتة الأسبانية، داعيا إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود مع المغرب إلى جانب الأسباني خلال الأيام الماضية. وجاءت تصريحات البابا حيث خاطب المؤمنين باللغة الأسبانية قائلا: أتتبع بقلق الوضع المقلق في سبتة، طالبا من الله بشفاعة سيدة أفريقيا أن توجد حلول للسلام والاستقرار والعدالة. وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تداعيات أزمة الهجرة مستمرة في سبتة، حيث حاولت عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من المغاربة دخول المدينة عن طريق البحر أو البر في 30 و31 يوليو الماضي. طالبت 22 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على حدوده الخارجية ومنع عمليات العبور الجماعي غير النظامية، وذلك على خلفية تدفق مهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الأسبانية. ووجهت الدول الأوروبية رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، دعت فيها إلى اتخاذ تحرك سريع ومنسق لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة. وضمت قائمة الدول الموقعة على الرسالة كل من إيطاليا، الدنمارك، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فنلندا، تشيكيا وبولندا، وليتوانيا، سلوفينيا وسلوفاكيا، كرواتيا وبلغاريا، رومانيا ولاتفيا، أستونيا والمجر، السويد واليونان، قبرص الرومية ومالطا والنمسا. وشددت الدول في رسالتها على ضرورة عدم السماح بعمليات عبور جماعية غير منضبطة، محذرة من ترسيخ انطباع بإمكانية دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية. شهدت الساعات الماضية وتيرة أقل للتصعيد بين إيران وأمريكا وسط حديث عن استمرار محاولات الوساطة الإقليمية والدولية لوقف الحرب. من جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، موضحا أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، مشيرا إلى أن عملياته تأتي ردا على الاعتداء الأمريكي الأخير على منزل سكني في جزيرة قشم. وأكد في الوقت نفسه أن الجرائم والعقوبات والتهديدات تجعل إيران أكثر اتحادا وتماسكا في دفاعها، مشددا على أن عملياته والحرس الثوري جعلت اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية مكلفا وصعبا للغاية بالنسبة للعدو. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت جيست أن واشنطن كانت وما زالت مستعدة لضرب إيران بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وقال أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت وما زالت مستعدة للتحرك بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا: كل شيء جاهز للتنفيذ. وجاءت تصريحاته بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران بعدما غلق شن ضربات عليها، مشترطا التواصل إلى اتفاق سريع.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم، كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل حاليا، وما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجرى، ولكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران، أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. ومن جهة ثانية، كشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل خطة عسكرية واسعة كانت استهدفت إيران، مؤكدا أن واشنطن كانت على وشك شن هجوم ضخم يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مقدرا له أن يستمر عبر ضربات مكثفة ومتتالية. في حين أعلنت المبادرة المركزية الأمريكية أنه حولت مسار 35 سفينة ضمن إجراءات فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأفادت القيادة عبر حسابها على منصة إكس بأن القوات الأمريكية حولت مسار 35 سفينة وعطلت سفينتين وقامت بعملية إنزال على سفينتين أخرتين التابعة للمشاة. ونشرت القيادة الأمريكية فيديو يظهر طائرة مقاتلة في البحرية الأمريكية تقلع من حاملة الطائرات USS إبرام، قائلة: تقوم حاملة الطائرات بالإبحار عبر بحر العرب وتدعم بالحصار الأمريكي ضد إيران. تواجه اليونان موجة واسعة من حرائق الغابات في ذروة موسم السياحة، وسط ظروف جوية قاسية ورياح عاتية تزيد من صعوبة جهود الإطفاء، فيما اقتربت ألسنة اللهب من العاصمة أثينا لمسافة نحو 35 كيلومتر، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من عشرات البلدات والمناطق المتضررة. وقال رئيس الوزراء اليوناني أن البلاد تمر بأيام صعبة للغاية، مشيرا إلى أن سرعة الرياح وصلت في بعض المناطق إلى 100 كيلو متر في الساعة، وهو ما يحد من قدرة فرق الإطفاء والطائرات على التعامل مع النيران بأمان. وأضاف أن شدة الظروف الجوية في بعض الأحيان تتجاوز قدرة السلطات على التخطيط والتعامل معها، موضحا أن الرياح القوية تجعل تشغيل عشرات الطائرات مكافحة الحرائق أمرا غير آمن. أجلت السلطات الفرنسية نحو 2500 شخص من مناطق بإقليم فار جنوب الشرق البلاد بعد تجدد اندلاع الحرائق التي تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليها وسط انتشار النيران على مساحة واسعة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرائق التي تجددت في الإقليم دفعت السلطات إلى تكثيف عمليات الإطفاء بمشاركة نحو 1500 رجل إطفاء، إلى جانب 10 طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وست مروحيات في تدخلات جوية وبرية متواصلة. وامتدت النيران خلال فترة قصيرة على مساحة تجاوزت 1000 هكتار، فيما لم تتمكن فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق بشكل كامل. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المقاطعة في الأيام الماضية إلى 25 شخصا، بينما ما تزال مناطق واسعة من البلاد في حالة تأهب مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار. وذكرت وكالة الأنباء أن عدد الوفيات في المقاطعة ارتفع من 10 إلى 25 شخصا جراء فيضانات مفاجئة، وأسفرت كذلك عن إصابة 23 شخص. وأضافت الوكالة أن اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة طلبت من حكومة المقاطعة التحقق في الحادث والعمل على تحسين إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم لختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3 تريبل زد.

0: كنا مع سميرة سعيد ومن يومي وانت معنا على التليفون النهاردة مدام ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. حنتكلم في موضوع السنسس اللي هو الإحصاء اللي طلبه مننا الحكومة ولازم نعمله، علشان لو ما عملناش ورقة الإحصاء دي وملناها كويس وبصدق وأمانة، على فكرة هيكون فيها غرامة تقريبا بتاع $400. أهلا بيك يا مدام ليليان. إحنا ممكن نبدأ، تحب تضيفي تقولي إيه بقى على السنس الإحصاء ده؟ عايزين نوضح للسادة المستمعين، طبعا إحنا كلنا أكيد جات لنا جوابات على البيت بس إحنا مش عارفين نتصرف فيها إزاي، لأني مدين لنا ويب سايت على الكمبيوتر دلوقتي، إحنا ناس كبار في السن ما بنعرفش نتعامل مع الكمبيوتر. أوكي ممكن نملى فورما بس إحنا مش عارفين النظام إيه، فهل ممكن توضح لنا إيه الخطوات وإيه اللي ممكن إحنا نعمله؟ فضل يا مدام ليليان.
1: اولا مساء الخير مدام هايدي، ويعني انا اشكرك ان انت اتحتي لنا الفرصه ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لانه كمان لازم ما ننساش انه في ناس وافدين جداد على البلد او مثلا طلبه او قرايب هنا جايين زياره لاحبابهم او عائلاتهم اللي موجودين في استراليا، فالحاجات دي بالنسبه لهم مش واضحه، فدي فرصة بس إن هي تفهم أكتر عن أو تفاصيل أكتر أو تفاصيل أساسية عن موضوع الإحصاء الوطني اللي بيحصل في أستراليا كل 5 سنين. أولا كل الموجودين يوم 11 أغسطس لابد إن هم يملوا الفورمة اللي حتوصل، الفورمة الخاصة ب المنزل المتواجدين فيه أو المكان المتواجدين فيه، سواء زائرين، طلبة على فيز مؤقتة، كل الناس اللي موجودين في أستراليا لازم يقروا بمكان تواجدهم ليلة 11 أغسطس. بالنسبة للسنة دي أول مرة الحكومة تفرض إنه الملء البيانات هتكون عن طريق الويب سايت، فعملوا ايه؟ بعتوا جوابات لكل البيوت وكل اماكن الاقامه وكل الاعمال وكل الانديه النون فور بروفيت اورجانيزيشنز علشان يملوا البيانات الخاصه بيهم. فهم يعني عايزين يحولوا الموضوع تبقى ديجيتال اور اونلاين. طبعا زي ما انت نوهتي انه في ناس ليست لديها القدره ان هم يخشوا على الانترنت ويملوا البيانات دي،
0: مظبوط.
1: فهم اتاحوا الفرصه انه يتصلوا برقم معين، والرقم ده هديهولك دلوقتي لو تسمحي تكتبيه عشان تقوليه
0: اتفضلي
1: بعد كده في اثناء البرنامج. هو يبتدي ب 1-8 00 1-3 0 2-5-0، وهعيده 1800 130 250. ده الرقم اللي تصلوا بيه علشان يطلبوا انه تتبعت لهم فورمة على البيت. لازم يكون معاهم الرقم اللي جالهم في الورقة او الليتر او الجواب اللي وصلهم على عنوان المنزل، يعني كل بيت وصل له جواب كده ورقة واحدة
0: وفي رقم
1: رقم خاص بيه مكتوب سنسز نمبر،
0: زي كود نمبر، كود نمبر للحالة بتاعتهم أو للبيت بتاعهم
1: أو يوزر نيم. لأن أنت لو هتعمليه أونلاين بتحطي الرقم ده كيوزر نيم وبعدين بتخلقي باسورد، ده لو هتستعملي الأونلاين. مش هتستعملي الأونلاين هتتصلي بالرقم ده وتقولي لهم السنسز نمبر بتاعي أهو وعايزة حد يبعت لي الفورمة على البيت أو هتجيلك بالبوستة أو.
0: وممكن على فكرة بيطلبوا ناس تيجي تساعدهم في ملو الفورمة لو أنا مش عارفة ملاها، ما أنا خايفة أحط كمان بيانات تبقى غلط، فدي هتبقى برضو هتبقى عليها معول آخر إنها تبقى ممكن تكون غلط ممكن تبقى صح، يبقى أنا اللي هتحمل كله، فاهمة؟ فلازم حد يجي. اتفضلي.
1: في نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولانية أنت عندك رقم 13-14-50 1-3-1-4-5-0 ده للمساعدة باللغة العربية، يعني الترجمة باللغة العربية.
0: نقول تاني 13 14 50
1: أو 1 3 1 4 5 0.
0: 1 3 1 4 5 0
1: ده للترجمة
0: العربية.
1: يعني هتطلب أنا عايز أتكلم مع حد يتكلم عربي فيساعدها على التليفون. والنقطة الثانية خاصة بموضوع الفورم اللي هتيجي على البيت، لازم اللي يجي لك البيت وانت بتفتحي له الباب تقولي له لو سمحت وريني
0: الكارنيه بتاعك
1: اي حاجه الاي دي بتاعك، تبين انت جاي من السنترز اوفيس
0: الاي دي بتاعك،
1: لانه انتشرت في الاربع خمس ايام الاخيره دي انه في ناس في جانج متخصصين في موضوع ان هم بيجوا يخبطوا عليكي ويقولوا لك انا من السنترز اوفيس وعايز رقمك واديني بطاقتك واديني مش عارف ايه،
0: بياخد المعلومات بتاعتك.
1: ده مش مظبوط
0: مظبوط
1: ده مش مظبوط
0: يعني نحن نتأكد لما نتأكد من فتح الباب لمين قبل ما ندي أي معلومات، بناخد الاي دي بتاعه، صورته هتبقى على الاي دي، اسمه، ولو ياريت كمان تقدر تصوروها بالتليفون للاحتياط، هذا البني آدم تصوروه بالكارنيه بتاعه. ده ما عرفش، دي فكرتي أنا، فمش عارفة هي تكون صح بقى ولا.
1: هذا الموظف المفروض انه لو هيجي لك الفورمة على البيت تفتحي الباب يوريكي الاي دي بتاعه، تاخدي منه الفورمة وشكرا مع السلامة باي باي.
0: ده المفروض يبقى كده الاحسن،
1: مفيش كلام ولا تديله اي
0: معلومات
1: تفاصيل عن حياتك ولا عن اي حاجة ولا اي تفاصيل. ارجع تاني واقول انه موضوع الاحصاء الوطني بيتعمل كل 5 سنين، ده موضوع الزامي زي ما ذكرتي مسبقا. اللي مش هيعمله هيبقى فيه عليه فاين، بس قبل ما يبتدوا ندخل في المتاهه بتاعت الفاين، هم السنسز اوفيس هيبعتولك كذا ريمايندر او تذكير ان انت ما اشتركتيش في الاحصاء الوطني، وانت كده بتحطي نفسك في موقف انك تدفعي غرامه ماليه، وهيبقى يبعتولك بعدها. بس الغرامه حوالي 368 دولار
0: 364
1: يومياً.
0: وفيها يومين
1: يعني
0: وفيها
1: 14 يوم
0: وفيها محكمه على ما
1: اضربي 368 في 14 وهكذا.
0: وفيها محكمه، ده مع الغرامه كمان، يعني مش بس غرامه دفع فلوس وخلاص.
1: بقى محكمه دي ليتر ستيجز. الورقة اللي وصلتها كلنا دي فيها بيانات عن ايه اللي المفروض تعمليه لو انت هتعملي اونلاين، وهتخشي تعملي ايه وهكذا. دلوقتي الاسئلة اللي هتجاوبي عليها اونلاين او في الفورمة فيها شوية تغييرات عن السنين السابقة او السنين الماضية. من ضمن التغييرات دي انه هيسألوكي عن الخلفية الجنسية ليكي، يعني احنا عارفين ان احنا عندنا اقروا قوانين بان ال جي بي تي الناس اللي هم ليهم خلفيات جنسية مختلفة اقروا بيها، او خلاص اصبح في قانون ان الناس دي رسميا ليهم الحق ان يعيشوا حياتهم طبيعي زي كل الناس. ففي تغيير في السنسس، ولكن انت ممكن من حقك ان انت تقولي I don't want to answer this question، وهتفي تحت خالص بوكس او ويندو هتكتبي فيه I don't prefer to او مش عايز ارد على السؤال ده.
0: طب كويس ان في حريه، في حريه للراي يعني.
1: الاوبشن انك ما ترديش على السؤال ده لو مش عايزه، انما السؤال الخاص بديانتك او طائفتك ده
0: إجباري.
1: سؤال إجباري لازم إجباري تجاوبي عليه. وبرضو في الآخر في ويندو أو بوكس كده للناس الطوائف المختلفة اللي مش موجودة في الاختيارات اللي فوق، يعني الاختيارات هقولك أنت أرثوذكسي، أنت بروستانتي، أنت كاثوليكي، أنت ممكن تحت تكتب قبطي أرثوذكسي مثلا، قبطك أرثوذكسي أو قبطك كاثوليك أو كده، يعني مهم ممكن تقولي في البوكس اللي تحت ده خالص انت سبيسيفايد من انهي سكت او من انهي طائفة.
0: اوكي، ما تقدريش تكتبي مثلا كريستيان بس؟
1: لا، هو مديكي كذا
0: اوبشن
1: 7-8 اوبشن. لو انت عايزة تكتبي مثلا لا هو لازم يبقى كاثوليكي،
0: لازم
1: او مثلا الجماعه بتوع الهندوز دول كذا سكت كده يعني. فانت لو السكت او الطائفه بتاعتك مش موجود في السبع ثمان اوبشنز دول الاختيارات دي، تكتبيها في البوكس المفتوح تحت ده. كل واحد عارف طبعا هو طائفته ايه، بس لازم ده سؤال اجباري لازم تجاوبي عليه.
0: طب ده من ضمن الاسئله الاجباريه. اوكي، في ايه تاني؟
1: هو طبعا الإحصائية الوطنية بتحصل كل خمس سنين، دي إيه أهميتها؟ يعني ليه الدولة بتعملها؟ الدولة بتعملها لأنه بتطلع من المعلومات دي بمعلومات مفيدة جدا عشان تقدم خطط وخدمات عامة في المدارس، في الرعاية الاجتماعية، في الرعاية الصحية، في النقل، في البنية التحتية، في حاجات كتيرة جدا البيانات دي. ولذلك انت قلتي لازم نكون امنه جدا في افاده البيانات، وده حقيقي لازم تقولي بالظبط. هو اولا مكتب الاحصاء ما بيشاركش معلوماتك دي مع اي جهه اخرى في البلد،
0: بتبقى سريه،
1: ولا جهه حكوميه. المعلومات سريه جدا، ولا جهه حكوميه من حقهم ياخدوا بيانات اسمك او عنوانك او دخلك، لانه برضه هيبقى من ضمن الاسئله الاجباريه دخلك كام اسبوعيا. فالحاجات دي كلها مش متاحه لمكتب الاحصاء الوطني انه يديها او يبروفايد لاي حد، انما المكتب هيدي معلومات عامه، يعني كم واحد عنده 60 سنه، كم واحد عنده 50 سنه، كم واحد بيتكلم عربي في البيت، كم واحد بيتكلم تشاينيز او مهندس.
0: ما هو من ضمن الاسئله بيقولك انت بتتكلمي لغه ايه في البيت، عربي انجليزي تشاينيزي.
1: من ضمن الاسئله هيقولك انت بتتكلمي اي لغه اخرى غير الانجليزي في البيت. فهو برضو بياخد ليه المعلومات دي عشان يقدر يعرف انه في منطقه سي برانزويك في عايش 20,000 بني ادم بيتكلم عربي جوه البيت. ليه بقى؟ علشان يحاول يوفر له في أقرب مستشفى لبرانزويك حد بيتكلم باللغة دي. أو مثلا في النوادي الاجتماعية أو النيبرهود واتش ايرياز أو النيبرهود سنترز أو الكوميونيتي سنترز، يلاقوا حد بيتكلم اللغة بتاعتك بتاع 20,000 اللي عايشين في المنطقة دي. واخدة بالك ازاي؟ لكن في العموم مش هيدي تفاصيل عن حياتك الشخصية. أنت أو أنا كليليان هيقول لي ليان شاكر ساكنة في العنوان الفوق، مش كل ده مش هيطلع بره السيستم بتاعهم. ده تقريبا كل اللي حابة ان انا اقوله. واهم حاجة زي ما قلت ان انتوا تجاوبوا بامانة عن الاسئلة، واكد تاني انه اللي هيكون موجود في البيت يوم 11 اغسطس سواء زائر سواء جاي من انترستيت من ولاية أخرى بيزورك، بيبي اتولد في الليلة دي لازم يتكتب أو يتعد في الإحصاء ده. لو البيبي اتولد في اليوم ده أو قبليه بيومين لازم البيبيهات تتحط في
0: السنسر.
1: كل الحاجات دي مهمة جدا إن هي تبان. لو أنت عارف إن أنت يوم 11 ماشي بره أستراليا رايح في رحلة خارج الدولة، مش لازم تعبي
0: وبعدين لازم يكون عنده إثبات إن ما كانش موجود في البلد في اليوم ده. هي دي بقى
1: المشكلة،
0: لازم
1: عنده
0: يكون عنده إثبات،
1: عنده whatever.
0: على فكرة احنا ممكن نلتجئ لأولادنا لأحفادنا يملوا لنا السنس ده، بدل ما احنا نلتجئ لحد غريب مثلا ندور يملها، لأن الولاد بيبقوا عارفين أكتر مننا احنا ان احنا الجيل القديم، فممكن هم يساعدونا ويساعدوا احفادنا تساعدنا، لان الجيل ده طبعا بيبقى فاهم وداري بكل شيء. anyway.
1: وكمان في كمان في زي هاب، مش عارفه هاب دي يعني ايه بالعربي، او مقر للتعداد. هتلاقي موظف في وولورث معظم الاحياء موجود لمساعدة اللي عايز الانتريز او الكفيفين او الناس اللي عندهم ديسابيليتي. هيتلاقي في واحد قاعد في وولورث شغلته ان هو يساعد الناس او يرد على اسئلتهم. فلو تخش على الويب سايت بتاع التعداد هتلاقي فيه مكتوب سبورت، وتلاقي اللوكيشن اللي انت عايش فيه، وتلاقي اقرب وول وورث ليك،
0: هتلاقي فيه الموظف ده موجود هنا.
1: هتلاقي فيه موظف لو وصل وول وورث هيسأل على الموظف بتاع التعداد هيقولوا له موجود. فدي كمان حاجة متوفرة للعايز محتاج مساعدة.
0: أنا متهيألي كمان في الشركات بتاعت الاتش كير اللي فيها الناس المسنين أو الناس اللي مش بيقدروا يتحركوا، دي ممكن على فكرة تساعدهم برضو في ملء الاستمارات، وبتهيئ نفس ناس موجودة تساعد الناس اللي محتاجة تملى الورق أو تملى الفورم وهي مش عارفة تعمل إيه. على ما اعتقد ده يعني ده اللي
1: هو اكيد في مساعدات متاحه سوشيال، يعني جارك مثلا، انت اصحاب مع جارك اكيد تقدروا تساعدوا بعض. مثلا زميلتك في الشغل برضو اكيد ممكن تساعدوا بعض. يعني هو اللي انت قلتيه ده مش موجود في رسمي، بس طبعا اكيد لو انت عندك كيرر
0: اكيد ما في
1: ده اللي كيرر في البيت تقدر تساعدني. طبعا ما فيش مانع ان هي هتقدم المساعده دي. المهم ان يوم 11 اغسطس لازم تعملوا كومبليت او تخلصوا موضوع الفورمة دي، سواء وصلتك عن طريق البريد او طريق حد ممثل للهيئه او لمجلس التعداد السكاني. ومعاكي لحد يوم 14 تبعتيها بالبوستة، يعني تبعتيها بحيث توصل قبل يوم 14 أغسطس لمكتب التعداد السكاني.
0: في معلومة تاني بيقولوا لو انت دخلت معلومات وطلعت غير صحيحة ومضللة بشكل متعمد ممكن توصل العقوبة ل 3640 دولار أسترالي. دي كمان معلومة جاتنا مظبوطه،
1: وده يعني علشان كده بننوه ونؤكد
0: معلومات صحيحه، لازم تكون صحيحه،
1: انه لازم الناس تحط معلومات صحيحه. لو انت متشككه في اي معلومه ما تجاوبيش عنها، واتصلي بالرقم التليفون للناطقين باللغه العربيه 13 14 50 واسالي في السؤال اللي انت متردده او مع شكه انه ممكن تحطي اجابه صحيحه عليه.
0: يبقى احنا هنا للاتصال بتتصلوا ب 1-800-13-13-50. يبقى نكرر 1-800-13-0-250. وبعدين للترجمة العربي مثلا، للترجمة لأي، أو ما ظنش الخط ده هيكون للكل اللغات ولا بس للترجمة العربي اللي هي 13-14-50؟
1: لا كل اللغات، يعني كل اللغات تطلب انها تتكلم مع حد أو
0: وتطلب اللغة بتاعتها
1: مع أي حد تتكلم
0: تطلب اللغة بتاعتها. طيب في حاجة تانية نحب نضيفها ليليان ولا خلاص كده؟
1: لو تعيدي لهم الرقم بتاع
0: اللي هو 13-14 13
1: 14 ده يبقى حاجة عظيمة جدا.
0: طب ألف شكر يا مدام ليليان ولجهودك، وبنتمنى لك التوفيق في حياتك، وما تنسيش تملي السنس ده اللي بقولك عليه. لو عوزتي مساعدة كلميني. أوكي ليليان، ألف شكر.
1: ألف شكر.
0: سلام يا حبيبي،
1: شكرا جزيلا،
0: باي باي.
1: بالتوفيق، مع السلامة.

احنا بننوه كمان بعد مدام ليليان شاكر, احنا بنشكرها جدا لمساعدة البرنامج المصري. ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. بنديكم كمان مرة تاني رقم التليفون للاتصال لو انت ما جاتلكش فورمة او جاتلك ومحتاج مساعدة على 1-800-130-250. ونكرر 1-800-130-250-180-00-130-250. المصري ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. بنديكم كمان مرة تاني رقم التليفون للاتصال لو انت ما جاتلكش فورمة او جاتلك ومحتاج مساعدة على 1-800-130-250. ونكرر 1-800-130-250

العربي، لو أنت بتتكلم عربي على 1-3-1-4-5-0-13-14-50. اللي محتاج أي سؤال بعد البرنامج هننتظر 5 دقايق ونشوف اللي محتاج أي أسئلة يسألنا وإحنا ممكن ندله يروح فين. ألف شكر لمدام ليليان شاكر. بالأغنية نأتي وختام لقاء اليوم، سعدة بتقديم برنامج اليوم لكم هايدي اسكندر. لقاءنا القادم يوم الأربع غدا من 4-5، ورقم التليفون على 9415-1923، وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبرات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو تريت بزيد حراريه تبع محرير زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقالبي انت كل سلاسة سلات بعلي شيش سابه الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بيدو فلاي بيسراج داخل ذات زخان الساعة تريت بزيد ويب سايت بيم www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقات
1: قرطن نابيسينا هوجي من ناجبه مترالي تخش ساخاي تلتسمه الكيزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزان خسري تريبل زد حراري اي تبان تا اي راع خوليم لاي بزكي كالنو تلتسمه الكيزنابي مدول ما اي راع خوم مستتفركاخو كن ناجو مدكيبالي بورين تنا
0: Azokszom korrenti mutak színyám, HARA3GPZ, anholmail.com bé, mert rá itt felekálni. Ha hasú tesz, mert tesele, mert rácsúva, ne tuha krima, ne szóra hozzánács.
1: Án Abdurrahman, Abu Bakarua.
0: Ám Mohamed Jamil.
1: Jéti tenő bezal khusri, trippel zed harariai tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Parnámi zina unik lázana, zallahu qawli kur'an benta, masabe nasma, wain nattainab.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

ناقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس

0: الدنيا تستيزي لي المدقزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة بحرزم إمام الترمذي ورزاشو حديث به رسول زنيا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات بايما أتوقنا. رسول زنيا بزيتوني صلاة وسلامتين بربيوا حديث يبي كم جنة كفون لكم يا سل الدنيا تبي رحتي تلازات شيئا تنتا كم عذاب سات كفون يقف زالوم الدنيا تبي روحوا يكم عم سيزال شيئا تنتا بايتي واتلي مدنا. رسول زني بزيتوني صلاة وسلامة ينبربيوا الدنيا تزيوار مات سيلي زنتيقة زعمة حج إرزيتا زيتي مالأ تستيزي بيم زنت شاخر كوتا أتلي مدنا ويتقدر متبيه جوا زي مرينا زر نساء كوتا إمرونا الدنيا تستيزي ومقدم بي ويتا زي خطرين بي متخطروهم زر نساء كوتا أتلي مدنا إحريز روح مخ يقوم سيما تخشازات الدنيا زي وارتا تستيزي لمتقزا إنتا كلا أينته مرخب لي فيز بي أوركو تشوك ألات ألاي زوبي آني ما جاخ بايتي أوركو تيكوم سحيل نيزخ أنا ساعة روحو ما خلف ما تلازاتو ما بل ما الله زي مريوي ما تيمر زي خطريوي ما تخطر أوركو تتأبيك بيت خيشال روح زي تلازاتو زي خالف ما حق لي زي تندعى أورلي مايو يرخ بزالين تا كل زوبيم آني ما جاخت لزات روح زو زباليما زيدودك أورو يرخ بزالين تا حريزو الله لزايما قدير واوي جوم باوا مسكينوم أور بيحيجي ما أور أوقبي منبرتي وزمي حرا قدراو ترخ بكتا زاشين تا روح زو تتنذي كتا زاشي قافي تستي ترخ بكتا زاشي ما كنا أود كفون زليد قافين تا روح زو تيم رازات كفون زليت أم زلات كفون يلي تسألين تا حيي زاي مزيد قزالي سينا بي يتيح رزالين تاوا يبيم الله ويكرحنا يزخانا ساعة وسو والدي كم جنة كفون ياستيما عذاب إسات بيروح كدان ديو ملايا مموقع واجب زخنا بيو أمرين تان يو ملايا لي نفات إما يوغو متريقس تيزو ياش سالقافي فقد تزالان تان الله زي سات إيو أقل نعمتو أور بي يوي لازالين تان إحريزو كم جنة كفون ياستيما عذاب إسات بيروح كزالدان ديو نوك إكو تليم ويتقدر متبيه جواب فضلي ورحمة صوبي نبيات ورسولات غفر لينا أزياتهم زيتي مرو بوما وحي بيزدي جليو أتي وقوما أتايا بوردو الله أسو والديو أوش بيزي مرو بيو أتوش بيزي خطر بيو جمعو قويتا لوخات زيتي مرو بو كتبي إنياج لي قويتا فضلي ورحمة صوبي أغازلو نما أتي وقونا يين تاما أزياتو زي تخيطلا أوردان ديو زيليت أنتا أوشو بي زي تيمر بيو زاشما زي خطرو بي زي تخطر قافي لما يويرخ بزالين تا يو زميحة رقافي الدنيا تبيسالوم قلب ركزا أوتوا حنقول راحو يغنيال آخر بيم قوتا ترخ باخو زايو جنة بي يوتون لما يويرخ بال نبيات وا رسولات زايو يخالف زالين واي بيتي حرال الدنيا تبيسالوم زل أور بيتي نبرال مدفرا جوا أري حالة بيتي نبرال الدبي إسقازة بحروم آخر بيم واي وازلات في نبرال سينا زيني فبا ايام بي سينا بي تحرال حريزو قوتا بدرمتا بي جوا نبيات ورسولات زي لاخ نزو إنياج كم جنة يستيما عذاب إسات في روحك إذا الأوقا وموقا زلت فركينا وسولتي بهائي من بري بازار أين حالة بيت السنبرا سبحان الله الله فرت وموقا مزنارم حيا وحشمة مزنارم وسولتي دوات آي كتب السنبرا أزوك تزوم زيك أرو قويتا زي خليك أيو بهائي ما كتب السنبرا ينتاما قويتا الحمد وشكريك بقى إحريزو كل زنيم آخر زنيلي موارقي زنيلي سنك زنيو نتألفي في زبيت خيشال مؤمن خيراتو ديك أشون توابجيح انت زلايبي تيد خيراتو مزلك إيش هبي أجريو متألفي نبري بحل لوك أنيال زلايبي فرضي واتكامل قرا زيادة مفاجأة ما سنة ومدبلبي آخر زولي مشوقن أورو مرخبتين تا أسحلو غارزو مدقو مسلي جنزو مقدزو مينيوتون أورين تا قويتا قدر ما تبيه جوا فضلي ورحمة صوبي نهيل قالي زم فرق نعمتات بشي لمينما إدي بناش هزانا خيرات بيم الله لك أجتي بيز عشقا فيو آخر بيم أورلي ماي بي إشي المحل إحريزو الحاكم مستدرك كتاب زي بورزاش وحديث بي علي ابن أبي طالب قويت حنجيل لي وزقازو بي ينتا زال قافيو زيارة موشة ليزو زال فضلي زو رسول زنيا ذاتي وقو نساء قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة ومن خرج مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة بايو مي حديث فيه رسول زنيا صلاة وسلامة بربي واتي وكنا نيزوم اسمشا بحر بايتيم إيرس بوتي بحر ينتازا الأسؤو زيارة الذي واتقا في لي 70,000 ملايكة تاج إلى ويزانيك إيسي استغفاري عشو لحل أزوكو تزوم جنة بحر شي نبرحل يكو تزوم استانيا بحر بايتيم إير إسوت أتي بحر ينتازلو زيارة لزي واتقا في ليم 70,000 ملايكة تاج إلى ويمشيك إيسي يزوم إير تقويك إيسي استغفاري عشو لحل أزوكو تزوم جنة بحر شي نبرح البيت بيتي وكنا حريزو جنة بحر شي مرخب بيتي سبحان الله الدنيا توا حل بيلو زال نعمة واتسي جمع بي يتقني زال ما وروسو زيد قطون تا أزوكو تزوم أحد جنة لفو كيك الوغيرا بسيوا بسايزو يوار زالين تا جنة يبو زالو غافياج بسي زيكو جو ساء التاجزو ألاي بسي هيك ناما يي أي نبي زي أبدي وارزالين تا إحريزو لفو زايو ساء أزوكو تزوم بسي زانا مزيكيك النساء سبحان الله سم بي أحد يخني مام الدنيت بيزال لفوا الدنيت بيزال بسي بح وروسو يتقاب توزالو ملتا كورزوم سوچ نزوم تقيم زوم وروسو يتقاب توزالو ملتا يخني مام مسلم ينتازال حرق زو مفاجئ لي زيارة لي موتا زوبي يوي مسلي من يتون لمايو أجري وقوي تفضلي ورحمة صوبي يرخبي لي شرط إزوم الله لي لما ني زوبي كوشتي بياشين تا حيب الواجبات وياشالي يتكامل لي لوني التاقرام زاشو لو يرسمي لي لوني بايتي وزلدبل بي الله بأجري مفاجئ لي متي بايتي بي ني زنياو مقوج أبي زيارة ناشين تا يزوم رحمة بجيح زيتا قوي تقدر ما تبيه جوا ينتازالو مفاجأو شرعي بي زاردي وأمري زيتا لبايتي أجري ومرخب لمتي أشعق بايتي بمقوج أما الله لبايتي ما موشي نبري بنحل كل ناشا زانا خير دلاغ جمي بيم الله رحمة سو بأجري ومرخب لي نيزن يو الله لمتي مقوج أبي موشي نبري بنحل حريزو كل ناشا زانا خير بيم يرنوا يفالسون مدبل كمرياء كفون يتناوز الحالة جمي أم دل حبيعت قال أزوكو تزوم أحد شيئي وقور نيبي أورزي مسالي ومزاشا قافي إساشي وبحر لي دل حي نسو بيان خان لي وقرا أزو دل حي بمسلت لي توبتو موشي نبري بحل آن نيبي أورد كيزم خباي تيزو دل حي بيسال تعميل إحريزو حياة بيسالنك إسي الله فرد إذا شبين دين إكوتوني لم ديما زي لمدني وشوت بيويل زالاج نخوني والله بنتوك سانا رسول زنيام قال صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة بايما أتوقنا مؤمن إتادني إتفي لقاتك إسي آخر مرخبت ذو جنة يخونك إسي يسمى خير بي أروس ويتأفو ميل دينك أوتو مسمعو ويتأفو ميل الملمد خسارة انتا زلمدو بياشوز العبادام زيس لد انتا يزخان ساء دينك أوتو مرحب مسلم أروس ويتأفو أمر انتا سبحان الله أروا أريو ملايما الدنيا وآخرة بنفا أوتو مرحب لي دينك أوتو ملمد أبيك بيت خشال رحمة بجيح قويتاو تيبينو تقسانا عذاب بلا جنة بو مقافي عجسو يونينا مؤمناتو ترخبا خزايا وجنة يرخبو زالات يونينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: السلام عليكم السلام عليكم رسول الله صلى الله عليكم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد كدر خويا جايسين مويزو لي تبزاش الخبرات ولا حد المكرمنا خبرات زباحهم أمير سمان انتي متكيدم بهم حسني خبراتهم هوجين بقل هزانا بقال قيزات بهاد ليوات خيطي جيلم فايدة تريخ بزا لحد نسينا أشارة أنت زايو ساحر يوسن رئيس قيسي وردين بدرية تيوكم حرر يوسن بيس سيك أو نبكي جيل زا اللي مدوين بهم أحد موي وريك أشارة شو تمحيري تمحيري بانتي ترخبا زا الحكا موزوك الزعان الراقي زا انتي تخيطي زا الكتين اسماعيل عبد الله يكربحال
1: حرري حسني سيكا بين حكلانا يلزال وصول بما حدايان بيم زي وريكيشا زي بك على زي محكل محريرا متمحر بيترخبا محريرا زولاي بيم زي ترخبو حرري حسني متحدا درتي جيسي وردين بدري زي غلط وكت بيم هو جي متحكل زالو بك علاش كيش زي بادو يحكنو زالو جيلاش ينف زال زي حدنا تيشا انتا من تازايو محريرا زولاي بيم مدبل بيم حروف زايو متاشم زي وريكيشا محريرا حسني زو بيم زي تحكلو بك علاش لاكي بيم مسبت مكياسيوم زاروناتو من تازي قالتو وركسوم حنغورنت دمانوا دينت جاي فايدلي يورزالو بقالاش وازي شيرتي تشوف مشيفنتيو مليكا بيم ديبايا داي حوازو بوتو متونيليم لاقتاچوت يا شيبي ترخبزناتو مينتا زقنو حروف زي متاشوم ديلا غزو بيم ترخبزال حرفتو متناف بيم يامتو متهكل زالو بقالاش يتمساسل زال حالت بيم متفقدوا مسبت زوم زي تونيا نتيجه مستيجل زوم تيمي جنت حركه يتخيشالو مينتا زايو مخنو زو بيم بقال زي مهكل متي زال خان بيم فاكدوتوا فري لي مبقاليم زي كل زوج وحديت حبريزال مخنزو جميزو حسنيزو امت اونت شو بيم يدرق كتم كلا هوت قربو حسنيزو متحدا درتيم محري رزو لاي بيترخبو ما ايش ازيو شكف ياشو بيترخب زالو حسنيزو سيكتر تاسيساش امروتاش دلاغيش اسبل بلاد داي حواز فسلياشو زي فيدرالو زي بر متخاطر تيز اقرو جا حسنيزو زي امنيك اماش ليم قلت زي وقربو ابقال زي محيك المحري رزو لاي بيم حسنيزو حرقي غرف ايدي جيسي سلطان عبدو سلام حرري محادية مجلس اف اي دي جيسي محي الدين احمد حسني زوصي منظمة زل مكتبه غر مسؤول جيسي جيت وييسو مدبل بيم زياسي موازي درق بين بروزالو ناسا نبارياش زي حكومة ديلاغ مسؤولي دلاغياش اذيباش ازو كرسوم زي فيدرالو زو حسني امني قاماشوم نيك حبي موطب بيم مسالاي بيم اترخبالو
0: يي امتبي حرر يوسف نبي يتحيكل زلم احد كبتسات مليون بقالاش ما بين بي سبين الجزي حنقول مثل يجي زلم مخنزوم حسن زو حيجان رئيسي تو حراشمت النيروت اداره مسؤول جيستي روز ومرتيوكم بعد كف درجة بيم سيكا ونبكي ديلي زالي ميدوين بيم أحد مويبي سوت بقل ميليون بقالات محيكا لشوط محريرام يتمحيري بين تيترخبا زال قزحن يراق يتباشي ومراد دريس يكربحال
2: فاتو كف درجة بسيك أنك أن نيلزا الاقتصادية لوخ به هاد مالتو به سوت بكلا مليين انكراج ومكان انت محري ريشوت حر رئاس مبيت محري بيت رغبا محري ريشوت حسني زو هيغان رئيس متيدا درتوا حرسينة بيرو مسؤول جيستي روزا ومرزي قلتو كتبه حرري حسني حد مالتو به محري ريشوت اور خنتي به متمي حر لأي به يترخب زالنت التوكو هوجي آمت وريك محري ريشوت بيك أن نيلزا أحد نقطة سات مليون انكراج ومكان انت سبعين بي زبك لك ايسي حنقون نسلي يولزا زالو حراري ملايتي زخانا بعد بيك إلتي انكراج مخنا زو غلطو كاگيستي روزي آج غلط اكتبه زكارو ساسا بي زبقلا زخانو شرتيوا بوسنا مقفلتيو ملايك علي سينا انتي آجو ميزانو ميك ابتلي اتفير كزال انتي وبايو دبلو ما انكرزو اسكانانا بهل كينكينتي نتيجة سو يخوني ليفر كزالو مكان انتي بهل يتمي حرزال كرحام مخنا زو بي اكان نزالو انكراجو ملايك ازيو كياسو قرب متخطاتل بي مزيرت ليوك اكتبه تموشا كل مهدا مسؤول يخوني لي أتخيش مخنزو أو يكنو يي لاك إزيتا أمت محرير إشوت بحرار حسني رئيس متحدادر تجيسي أوردين بدريو حسني زو هرقي غار أفئد جيسي سلطان عبد السلام وحراري محد أفئد جيسي محي الدين أحمد وحسني زو ساي بارتي أزل مكتب غار مسؤول جيسي جيت وييسا ودبلما لاك إي حكومة ديلاغ مسؤول اي ترخبو دبابهم عاصمة زو درقبي نبرزالو حسني زو نباريات حكومة دلاغي أجوا عزيبا جزو كسو فدرال وحسني أمنك آماج بزهب موتب داي أست أزيو مورد لعيب إترخبالو
0: وريك أشارة كينكين تحنقور دمانا ويكين موش بيم حلوف أمتاش ما بين بيم أبواحي تامنت دايو تزيك أشيزال بعد قدر مخنزوم حرد يحسن لبي أبك ألاش محيك لشو تمحري ربين تصادو زاشو دينا واش التيوكو جيت نزو دي تباشيو أمير أحمد تقربحات
3: عرري حسني بيك زمانو مبقل لي لي ميتون بيمزت ميحرا احد دولي تاريخي غاز بي احد نقطه ساعتي ملين انكوراتشو زي مبقل دي لا غاز نجح حدت بيمتا بيحرا زيدين اواد زي قالت او كنت بيمز وريك اشاره كين كنتي زي حنقول تمانا مويكل لي واخ خلق الدينتو متفقد بيم دي بايا ام السما بين بيزال ابا واحنا توادا يو تو زي كاسال لاك زي تازي بعد قدر مخنزو من تازا سيننو
4: اشاره مغارينسا وان بياف فايدا كبا وان دلوتا دفو فايدا كبا
2: ورقم هيري جود باد لي جدير فايدا حالا اتغتال زال جيل لي فايدا حالا انكور زمك آننتي غادبي دي نما ندلقبي نترخبانا
5: انجري اندها غراجهم دا كللم زاري تلق بالنو يعني جنبر
2: انكور مك آننتي دوفو يزمدال زينابوهم يزمدال
3: ونفزايا امتاج بيمزي وريك اشارة بيزيت محرد دي لاغاج بي دي كتي شو نتيجة تسيجلو بايتي بيم دين آواج اتتوقو غازو زي جوقوف مغولف تي مخنا بيم دي بايا زي افل لم نتوا اماراتو بوك موشا غرب لم لاك زي تا دوري تفكر زلنتو من تازة سيننو
6: الرانتنا يورب بنجي غارة حاخمير التاركبنا
2: بادوا حسني زين درجة بي أحد مالتو بي الناسا انكوراج ديك أنو بيت رخبالو ديني تعسيس بجيه وسو أجب أحمسا مخنا بي انكور زو أكاننا
6: تقالي إصوات لسولي هوت تقامي مهنا چون زهير أزبا آوكو فطروات چوال
2: انكور بيك آج بلاي أسو والدي منبرتي لي إفركو بي أسو والدي لباشا ملبستي بي يقوم سبحال
3: دي باي بيم إشت محرير زو بي خلقات نيرو توم تريخ بي واري نيرو توم ويقن ليت في الكزال لمي دي لاغا مخنزو من تازك أنو
7: وهي عرنقوا دي عشارة كسو لجي تفطرو غارة فلسمو ماين نتعطل بمصاف
2: الدنيا تمستو زيبي زالو وريك مهرير اشوت زاليسا تقوم سا وريك مهرير اشوت سو والدي بي جتلاي ما مبارتي افركمين بك آيات زليل بودكي مقانن تي بي منيرها بوسن مقوفل تي يليكا
7: بجات شلاي نو يالو
3: انكور مبقل متيزة لخانة بيم مبقل ما متفاقدو آدم وشحل بنبايتي بيم دين آواز سين النساء داي حوازوهم زيبقلو انكوراتو ملحتي زيو مويقن بي فيري لي بوك إخونو كتا أتستيتا متفاقدتي يمحلو كتا من تازت حساسة بو
0: أبقالاتو محيقل شرطي سنو محيدار ومناوط بيم حلوف تخييتاي جيل زيتو انتوام زيدلادلتي بادو مقبض للاك إتاركي وافقوتو مخنزوم حرر عصي من نبارياش التيوكم حرر يسنبي ترخب زون نبارياش سيكاو نبكلاي لزال تحصيب بن أحد مويبيا بقالاتو محيكل شوتو محرير بن بزحا بموطب بن تاركي أشار زيو آردو حكام زفقادو بلايزا انتام أمير أحمد
3: بعد رجب زيت محرا أحد دوري سوت بقل عملي إن انكور زي مبقل تاريخية زي وريك إشارة إشوت محريرا حسن زوبي أسرا كوسا بميقل لاك زي تا أمسو تساعدوت بيمتا محرا موي زوبي مترخب بيم تاريخية أشارة زي وزارة دو حسن زونا بارياز زي قلتو كت بيم موي زوبي زي بقلو انكوراج زي شرطي خلقي منيرا بيم ديبايا تخيطا جلي زي تونيوا زي تميشاشا بادو مكيبت لهم لاك زي تا تاريخية وافقوت مخنزو من تازي قلتو
8: أحد موي سوت بقل ميلين انكرا مبقل برنامج لاي بين تاني ترخى بازانا نوك ازانا كتا بات هكوف درجة بي يي انكرا مبقل سيقلنا لي قدورة متاج يلي يخونانا بحل بعد هكوف درجة بي انكرا مبقل يدي جازال فايدات منين تا بانا مزيحيج نسا يي دوف بحزيت لاحادة بي يوافك ازالو جنكاش تمام لي انكرا مبقل روح زوزات كدير اتاج عود حالا بايثي انتا أفيد كام أوجا بهجني وجروم داي حواز نبارات بهجني وجروم يين أخو وقت بي زن رأيون تيت مايكرو أورغانزم نلي يزامن نتو بحيت لحد اللي فرق زالت أحد دوف بحس لحد جنگ إنت بايتي إنت يلا بايتي انكرة مبكال بايتي سفاد ألتا سادية أوجا بهزي هجني وسا حراش وحراش نت بحس لحد وشياش لي برضوزات قدير التاج وتحليه
9: وريك أشارة برنامج بعد كل درجة بيستيقل اللي فيز بيجي وقت خانه اي ثينك سوتا ما تكون هذا المستيان سوتا وزحتين يا ما تكون هذا المستيان في وقت اجت بي ولكن بجي نفع وزالو انكراج بقالو محلو هذا اجت بي بجي هنا خضر ايناج على اللفو ايناج تشي وزالاج سهرانتو التاغن مقنا متقاتل لي يبقلو زالو دشي مكرح لي يتبقلو انكر يتبقل انكراج حالو خضراچوم حالو ازلا لفاش يتبقلو لي لبايتي ان فاوسو فيز بجي انت بايتي ان فاوسو كبل لهم بي نقل صادانا شيء الكم نفاوس ودشي مكيرة إنتن دوف زتناوت دوف مناوت إنتن نفاوسو حنقول دمانا ومكيرة حلي يكون زالتين شحلاي بقدير أتاجوت موش أنت بعدين دا هي برنامج بعد فكرة درجة شو توال دخانة سا يتمامو يتمام جبت أشوا التاجرم هذا فاشو زي لهذا برنامج إنتاما إلى هوجي زتميحرو برنامج أشوا تبين قدير قدير نتيجة استرخوا ونتيجة توقع زال
10: درجة ب هوجا هذا هم بيكتي مكراش ومقلة كم زمن دي وتعامل ترخبان ومسو تمام مكر مقلة أو أنا مقاري ويد موريك شارة بس تبي حد زنتا زو يي مكر مقلة زينة بي حد لكن يا زانا يي كلايمي تشينج زو تمر تفرقال بعدين تا زو بيكاجي يبقى كذا مكراش hangur lem khunzalo encourage nteyo ma yi zal chinkyaju maftahlem fayda shala lay yi unkur mokaz ne sabbe demo nagay zana allah jem zitonya shi ma allah yudar shi moshaminta ma kamzom yi ne bi mutuzo ma hadi ne bi hadi am bi kitim kur had nukta saat milen unkur gebi moshadina بجي فايداش يتريق والي مالي سبازخ
3: التيقالا دي مبقال إشوت محيرا أحد نتوى زينيرو تساعدوت أحد زومورا تي مخنزوم دي باي بيم تازقانو نباريا سومت ليها حد بيم انكوراتو مبقال بيز محزينا إشعرا مورد مفرق زيو بيم تستنى مخنزيو زيقالتو سا تخيطا بيم شرتي زيو بيزي انكور مبقال إشو سيو أكاديرا يسالو نتو مين تازويقانو مبقال بيم دي بايا زي بقالو انكوراتو أكزو بيم تواقدوا مليكا يمي إشو تاشما بينا بيزي داي مسؤولية زينا يتخش بنزاد زيتانتو مين تازقانو
11: oggi tassil zalo khunte be dzagenho yao amata matu me burdan nilana kullu amatu ni dij bentazalne ayi tabim na bekle bentazalne yi aram gode shara taklai minister zina zare de uye inta azuk sozom rais urdin badrin ta kebalema hoji dita iza burdan inta alal amatu mkil dij nanta akhaminta gidir chingizo hoji na bekla ma malita muti malta wa wahri bi had gram ta gram dij ma meheja ilawa zokese yito ebe na brizal jaraj amana ziyakle masta yishi ze bilal kutamo shanta hatta ko tain daraja be yaw zir kha kutbe ahakim sari mini masli nara nadi eita asho mata boradaman tinqaqala nara aqayishi ste galabherle awwal attaizo naj bijista nazirne attaizo nta irgab gabe zalma ile bayte gidir ni faot nta zalama ini faot demo ummasinale gidir attaichot gidir dilaga gidir hujjantama ile inacho ma khawqti zinabe yu moshe zinabe amfis benta had satakam kutbe fi gidir yeinda tasawadot moshebe zistameenshi hoji tasilzal ayaminta zakho mazegal khom zolenta
12: bizbe amam bandal hisab kutbe zinganko yehni so wat itlayu ummat tawkash khana imaran sum khana itlayu wat gidir imaran sham tkhobo tabika في أما حفلة من صودي وأجيو مثل خبكة أما كنت بقى يتسألني في الخومة أما صوم يجي بفيد بأكابي دخول شعبي دو ميش خصم فيد بخول شعبي دارنا في جدد الخومة أما صوم أعد أسي شي في أيدي حالة وهم بكيل الرمت إيجي بوقت تزال يجي بأجيو دوم حتى هين يسا أخوك تزال يجي جوي بتنياوت خمتي بحيث لحدي بي بس لي أخا جاي باتي نيدي أبو سويق أكتو جاي برد باتي نارتي أخا فيد جوي دو كتنياوت جيجي ما يلباتي زالو بكاشتام من قلبي و اتلاي شاش بحفاتي ولم بتسبك اخرجي اول ندت بزت موقع ذات بردي بعد نيات خنت خاوتي ايش خاصك يبان لك جي انتما في كنت مناوت لدركي ومسو ما كان بي اكس فايده حالا وزاك كنت حال ما يبي امام بزقح بتساعدو شاش بابي كنت حال
8: هوجي وريك أستا مهريرة بعد حكوف درجة بي يتقدر بحال صوت بقل ميلين وكوراتو أحد زينيات بي نبق ريبا موين ده خسن زينيات بي دقس حالت بي رئيس زينا اقدينات بي بعد حكوف درجة بي دمو لننتا زيوزيلاش مغاق زيقو دون ده كوسن زينيا رئيس زينا زيقا دو لو حالت بي أقا درجة بي نبقى اللي بيسرها بنترها بنا بعدين ده كله ده حواس بسليم عرزو بي الساعة بازار حالات تريال بايت انت
3: إلا كزيتا غاز لعي بيمزي حكومة إبروتاج زيتا عسيس دلاغاج أزيباج إندوشاج زيدين آواج آياج وويجاج أبزايا زي مبقل أتاي بيم نكوح بيم تساعدوس يوم أميحا
0: نيروتوام خلق ما بين نبي أمريكا أمريكا أو نبقى الجيل زالي ميدون بيم زي تمحير أحد موشو تمحيري ربيت صادوت موشو بيم ناس فايد زالي وبقالات متحيك الزيو تقنا حكامو زفقالو بلاي تباشيو مراد إدريس
2: حرارجوس نبي ترخب زالاج أمريكا أمريكا سيكانك أنيل زالي اقتصادي بيت محر زالا أحد مالتو محري ريشوت لعبه زي سادو كتربجي فايدة زالي انكراجو أكاننو موزا بزيت محر انكراج مكانن تي محري ريشوت لعبه زي سادو متخاطر تي أغرو جاوا أمريكا أمريكا إمروتا جبالو أجوا حنقونت لي يول زالو بسي أجوا مدر أجوا بها إماج حنقور انكراجو مكانن تي زيو كيكالو أبالو أجسو دبلو مام داي حواز أحد أينام أمني شكي بلاين نيرود دلا قال ايبي بليس نتبه يس ادي كوتا كرهام موشبه نيرود قاماچ مخن اشوتوال ميتق ام ميتق بي اتمي حربي يتر خبزالنت غلطو انكر زو مقان انت متزل خانه بي يوار زالبي يزيرت كوتا وافري يست كوتا اتخش تحت تلوتوا كبا دلا قاچ يمهر زالونت اسبتو اخر بي زخلقت دينتو مك راحت دوف نوت يو تطينوتو متخاطر تيله يدي جيله زيتونتي بادو متقي بدله طبيق بي
0: بعد لالو كرامة ورنا الزالاني رو تصازيخان وريك أشعر شوتو محريرا شوتو هال مخني زي قلبي وقت بيعف موش بيم ناس فايدة شاطري خبام بيكا دسراسات تنكتكوت جيزنار بوسن شفانم أخو وقت بيم كم كاشيش تنكتسدس تيجي مليك فركة لاك دبل زين سيساي زريحون تقبزاشي كامتلم مراد إدريس تخيط لزال كتبه يكر بحال
2: دموم زيو زيراج ملاك دكتور أبي أحمد حفتي نتبه زيكو ياسر أحد بي زيتي غريب بعد وريك مهري ريشوت كن كن دياج هلوف زايو أمتاج بي بليم بيت حلق زالاج انكوراج مكان انتوا إثيوبيا زي خلقت صفة زي لاك درجة بي مناوت فرقا يي بعد كش كش تي بوس نمو قفلتي ملك أبي زيت ما جا حنقور دماناو مسبتي دوف نوتي متخاطر وا بعد بيكلتي انكوراج بي مكي حستوا اقتصادي عليك وتو متفيت انتي زت فيركا واري مهري ريشوت انتا كمزو بلا جيش إثيوبيا ديركوا أفرمت حتى بتبيوا على إز خلقة تفيني أجب إيب كزال قدير حياة دمان مخنزو ديتا وقع زمن أج خنتي بي كلا كسك دا زنارة بعد بوسن مقوفلتي متون ألوف زايو سود تخيطا أمت أجب زيت ميهارو مرق قبما مني روا شيرتي كرحان دلاغ أجب بيك الزنارة بأسرا ساتي نكتا ساتي زيبك لا زنارة بوسن مقوفلتي وأخا وقت بي كل كواشيشتي نكتا سدستي زيبك لا مليكا تفرقا زيك أنا نو انكرا gutibe lak il zalaj avocado amba papaya alai bisi unkuracha zokusom bun unkurach itrahabul ye mahadaj hanguru damana masbati be hulufza harsi hadara isole dibaya bo madakil khan kada itrahab dibabem ze khalqat sina khontiachu margagabti wa ze khalqat mizanu meqabtile waz lafu ya zokusom tidwa alai zigba zimsasalu badbikilti bikayatu makanantibe lak abejo tasata yach unkurachu masgaga hawa كانت شرتي كرحان واقتصادي اللي قط بحمسة زد كورانيو زخانسة حرسي هذا رئيس هو أزيبات لك بي دلاغ نسي مخلق بي هلوف زايا اندستري تري اداجا كوروروتو زيك موشوا باز اقتصادي او ينكاحك بي اترخبال وجاج بي إلاوة قدي روسو سفيل بي إلاوة أقروجا مليون بي يتحلق زالو محداج أمت أمت بي داي زيتا أستازيو ياردو بوزال يي كينكينتي إثيوبيا دوف نوتي شيتي زوبيوا ألم حقوف داي هواز بي مثال تخوني كتا ألم حقوف إكوتيا تغني كوتا أثفيرك زال أمت بيميت مهر زال مقانن تيوا كباج باز بوسنا مقوفل تي ساسا بزيبك لا مقورر تيلي هلوم زاشوا بعد أبو راجا خوقت بي نجاهوت بي مت مهر لاي بي ترخبالو دنبون بي وريك أشارة كل ما هداج كين كين تي تسا آجياتو أتخيز زيتا ما هدا كش كش تياج مخنزو بي حكومة بي إلاوة مقاداج خاد كتارة بي إلاوة أزيباج متويتن بي زيتوا حبا تاخ بي تاوانوت بي غرغارة متاش بي إتر خبر غرغارة متاشات خشندا أخو يي أساسية سيك أنك أني إلزال اقتصادية جوكت بيت مهرزال وجي أمت زيكو ياسرا سوت أمت واريك مهرير إشوت حر سينتو حد مالتو بي تارخيا كين كين تياتو بي سوت بقلا مليون انكوراجو مقانن تيلي خاز يتمي حري بي يتر خبر
0: بعض حقوق خبر من إثيوبيا شوط والتاشا بيترخبازات وريك أشار شوط محرير بين يكسو زخود كي دلنتو مدفاق أدوى منير غرب دليم زيت الحدو جيبتياج شوط والمحر ليم يتشير كي بمخنزون إفيدري برزردان تاييك دسلاسي أتيوكم على خبر بين وريك أشار شوط محرير بي وريك وارنزالا جيشو زيما شيخل زيداي تحاسيب زايد زيك لي بين يترخبازاي صام إفيدري زيو زيراج ملاك أبي أحمد أتيوكو يتخيطر زالكتوين بما جاب دي يكر بحال
13: إثيوبيا شوت والتا شابيزالتا زيوريك إشا مهريرا قلق الدينة ومدفاق أدوى منيرا قرب دلي ستلاحدو جيبتياج يكين موشالي زد فيرا كمخنزو إفيدري پريزدانتي تاييز كسلاسي التيوكو أحديان بيك سوت بقل ميليان وكوراجو زيمبك المحادية جيبتي سوزا سراكو سابي ظاهر بي تيغلا يوقت بيزاشو غل جيب بي زي وزيراج ملاك دكتر بي أحمد ايك أدوت بي إشوت والمخنزي غليو زيوريك إشا مهريرا بعد زي ناسا أمتاج لزبورتا يو جيبتياجو كم إشوت زنا وتا جوزينتا يبيكد اود مواخيل قد دينت متفجزو لويبم دوف حالت نيوتيوا مقنا مزايد بحزت لا هدبي بعد زيو يتغراغ بي جاي قفينيل زفيد هيزنارنتو اكيت ابو ي تاريخو مناوتلي زيت نسو اصل ميجاج ما بينبي زيوريك شمهريرا وان مخنزو قيقلو ي وقت بي مشامت بيت مي هرزلو كينكنتياج بي امتسو روح زووا تخيتاي جيل بايتي ديليم بيت هلقو كوراچو مبقال غربدلي الدنيا ريكارديو زله حدو يشوتاج يت مي هرب حالو بايو زيواريك إشابي زيواريك أوا زيواريك جيشو مجيخل زيداي تحسيبو زالاي زيك إياشي بحال بايو زي وزيراج ملاك دكتر أبي أحمد دكتر أبي أهديان بي سوت بقل ميليانو كورزي مبقل مهرير بي إشا زيو آردو زي وزيراج ملاك داي حوازي أسفح زيو بزاردو كتب بي زيواريك إشا مهرير سوتا متاجلي أكاد إيرانت بماليت أزو أكيت أبو زيواريك إشا أمت كوشنتوا إتوبيانا جداي بمخنبي واريك أوا واروت زالا جيشو مجيخل يفركالو يلي زيداي تحسيب بمت ايكاد بي زيكتي بي ماليت ابيزال نتو يمدو هوجي توبيانا اج تخيطاي جيلي ترفيزال يواري اشاو مورد لي داي بي دابل بوزال اماتيا احديام باد حقوف اوكور مبقال مهرير مخنزو كيقالو جيستي زناش تايا چو باح يكو سوم كو بسرتيتو مهدي حابدون باح مسا خاد زنيا اشاراو مورد بي زي داي سفر لي غرب زنيا تاج اوتو اشنا بايو زد جيبل نيو سوت بقل ميليان اوكور زي مبقال جدير جيبتيو منجح لي داي بي مدلق بي حال نزايو زي وزيراج ملاك إثيوبيانا جي ايام بي جهديا شكوتا اتحيبرو زيواريك إشا مهريرا إتوبيا واريك بتويرجما أفرزي سايوت يرغق بيكو تمت فيركزو هيغان زي وزيراج ملاك تمسغن ترونه مدو سيك أو نبك إلي يلي لمي تحسيب بيت مهرزال أحديان بسوت بقل ميليا نكور مبك المهريرا سوزا سراكو سابي ميغل دفون إتوبيا بيت مهر بيت رخبال هيغان زي وزيراج ملاك تمسغن ترونه يكا ساري بي مترخب بي أحديان أكور مبك المهريرا بي إشا زيو آردو هيغان زي وزيراج ملاك يوكت بي زايو كتب زيواريك إشا مهريرا شرتك إيرا هوت بك آجي أزي باجلي ديلاغ نسيب متري خبه دينت جي تساعدو سيو أزايدا خلف زايو ساتي أمتاج متبه أربينا سوت بيليم بي زايدو أكوراج مبقال زيو بي إتوبيا أفر دينت مسكاو برار آشا بايو زي وريك إشا مهري ربي إتوبيا وريك بي تيويرجي كتوا أفر دينت سيو مسكا بمسيتر لي زيت فرقانتو مغلطو إتوبيا ناسا شرتياج بي زيت أمسو زينارو زر إيناج وابوهيراج حجيس كتابيرغ بكتا أتفيرا كام بايو هو جيت بقال زالو أكوراج يي جيلو إتماجو يدي جيلي سيك أنت يبايو إثيوبيا زيواريك إشا مهريرا بي إثيوبيا دوف حالت نيوت يومت خاطر لز زاليك وچنتو إشوت بي مايك أنزيو هيغان زي وزيراج ملاك منسيب بي ديموكراسي رچي خلوت مت آوان تي مركز مسؤولوا ساي پارتي هيغان پريزدنتي آدم فارح إمدو ساي پارتي إمروتا چوا دلاجياج وكور مبقال بي إشا زيو آردو هيغان زي وزيراج ملاك منسيب بي ديموكراسي رچي خلوت مركز مسؤولوا ساي پارتي هيغان پريزدنتي آدم فارح يوكت بي زيدو كتبه ولف زايو آمتاج زيواريك إشا مهريرا بزيت مهارو دلاج تاگاج به بش بش فایده ترخبو مهری رزو خلق الدینة نیری کتا اود مدینة زایدی کتا اتاج اتموش زو که کلوما یه منجح تلیم دفونی تو پیانای سام گیدیرین تبایو سای پارتی اقدازال حکوما زیواریک اشبی زد سیجلیو منجح تیاجو کم چاله بیم مدبل بی امسو تنافایی نتوما یک اللی کچ نت بیدل گی بیزال مخنزو و تهوکو الیومیا سیک او مب کلبی ایتیوپیا سایو تو یک این ناشان زایو گیسی آدم تخیطای بیم زیت بکلو کراچو مدفاقت بی بکولاج کیاسی زای دیما زیت بورا لیو حدف لیو لکوتا زیت ویت انا جهدی موشه میسال نتو اکیت ابو